0: مسجد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: استووا اعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر.